يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين انشتين بجانكو اخوت اه بجانكو

يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه